إن الحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا وسيئات أعمالنا من يهده الله له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة نار إخواني في الدين الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا pada pertemuan lalu telah kita sebutkan sedikit fadilatul syekh al-allamah Salih ibn Fawzan hafizahu ta'ala wa ra'ah hadis yang ke-22 yang kita baca kembali hadisnya sekarang bahasan kita كذا لطريق يحيى ابن شرف أن الله تعالى أحب عبد الله جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أفعل ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. رواه مسلم. dari أبو عبد الله الأنصاري الله عنهما seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia berkata sahabat tersebut berkata Rasulullah bagaimana pendapat Anda pendapat Allah apakah aku menunaikan salat wajib dan aku berkhabar halalkan yang halal dan mengharamkan yang haram dan aku tidak menambah sekun apakah aku masuk jannah Allahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Lalu berkata, "Demi Allah, aku tidak akan sedikit pun dari itu." Khalifuddin Makwah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah taala, setelah menyebutkan beberapa penjelasan Syekh Al-Fauzan hafizahullah, Allah jalla wa ala qassamana thalathati aqsamin. Allah ala kaum mukminin kepada tiga jenis yang golongan pertama adalah linafsi seorang yang zalim itu mereka-mereka yang terjadi perbuatan ma'asi perbuatan maksiat kan yang melakukan perbuatan dosa-dosa selain syirik. Maka orang demikian barakallahu fikum berada di bawah kehendak Allah tahta masyiat. Bila Allah subhanahu wa ta'ala Allah ampuni dia secara langsung dan masuk jannah dan bila Allah subhanahu wa ta'ala taki maka

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله

إخواني في الدين أعزني الله وإياكم، inilah pelajaran berharga yang bisa kita petik dari hadis yang ke-33. Selanjutnya kita beranjak pada hadis yang ke-34. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf Ibn Husain Ibn Hasan Ibn Husain An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. Dari أبو سعيد الخدري رضي الله عنه beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Apabila ia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Apabila dia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman. Diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah. Ikhwan fiddin a'azzakumullah. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, amar ma'ruf dan nahi munkar termasuk dari prinsip dasar Islam, memiliki nilai yang sangat penting dalam Islam, karena perilaku dan tindakan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah bentuk islah lil mujtama, upaya perbaikan, upaya memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat. Dan istilah atau kalimat al mungkar adalah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, baik itu berupa ucapan, perbuatan, tindakan. Wasummiya munkaran, dinamakan munkar li'annahu tunkiruhu al-fitru wal-uqul salimatu, karena ia diingkari oleh fitrah dan akal yang bersih, yang sehat. Naam. Itu makna dari al-munkar. Apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, ucapan, perbuatan, tingkah laku, itu adalah kemungkaran. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa kita sampaikan pada kajian kali ini, insyaallah lanjutan penjelasan dari hadis yang ke-34 ini akan kita jelaskan pada kesempatan-kesempatan mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار